الإنسان ذي ثمورتن قبيليا إلم يغض مرة ذرين سكوذ إمس بطليا ذوي ذي ديكراني وكنا تسكنون إذورارن الخير ذوامان أثنى رند إذورارن تمس دلاز الحكومة أكذتي شمار وفانثي تصغري قبيليا السيرفيس إدير سن أمي قفافا إوكنا تسبغن النفض الحرمة إلى حساب تيرغنسن أما كني سينا لانسيان القرايات وخلال الأقدار تسفغد إمو سنوان ما ذي ثمورتنا تخسار أي تسفغد زليان سكوز القرايان إقفغان وذافو تبنى غفطة عرفتا كتين سلم أسقواس مزورون والمود سلمذني ورشت حذين الله يحثنا على الجهاد إواك الناس كثامورت أدفان ذقسي زرمان أريويني غرفان أندقضان دي لأفغانستان أكذ الباكستان نيغاوان وقيذ لكل انتغيوليث ولاد بالخادم حشاكم يغالي تمسليسي اسمني قبيليا أما كن يرقزن كفان يتقالان يرنو ذا كن ثامورت القبايل تعرف كن سلمت يوغي غاذي من ذا كن قبيليا أورلين دعرفان أورلين دين سلمان

غالي تساوي غير الحباس ولا ذوي ذي تشان رمضان أكذي مسيحيا أمرو ريقوي لران وقلمون صدارا فو تشامار أذي يحكم للوف نيزمة ونتمورس اللقفاير ذي 2001 أذا فويو الثرصة صغفي المزيان قبيليا وغير 127 كتوان غان زلولو في كتوا عقفن الفذا إمير يزيد سردوني أن غلاف النمور داخل الناس داكن ما سينيسا دا فويو وري زرارة بليلي فويو يقطع نمدوي ذي كتفن الحكوم 62 على الساعة إقلان ذا حركي بوم دين ذا بنبلع ذا شد لي ذا علي كافية الضر ولك ذا حمدو فيح ذا بالخادم ذا بوت في القيقة ذا نحنح إقلان ذا لي فويوم ذا كش دي مدوكاليك يزيد زرهونيا وما غيرش نتفسو التفركان تذي زماوين

الاصلاني دو لالجيري اون فرونس اين يتغيضن اوك ذكراني شنين تمورت القبائل اللي كتسكين خاص ما يلا مورت وعرض نارا وإذا كني زعمان حساب ذلي فيلوزوف بود في القيقاين غثر والنغ نثني روح نسر انت جميل طفت خطصار ثيك خدم أسو من الزوم نينا يران فينو سبعا بود في اللي قاليه قاد دينو ميكسما الجزائر ثمان نغثني ذل الصعراف أميالتي كلت سيكين كراني قمقو من سياقي غورنا أما كنت سوثليت نطعرف ثيكو حواجين أفوس نتللتي وكنا تيمغور يرنا ثضراد أسو من زوني ناير يوكن القبائل تسويرق مني في كلت النظام خالد دتوميا ولد علي الهادي حناشي حمدو فايح كراني شنايني كاتن سدرين تفردا نزان غير عيناني نتسوفرا ويدي دان عيناني يفان السوق نزان مذويدي دان مثمس دوالي مستوفرا إلى قد الزرن ذاك نظورنا طاس تمورث القبائل

لاش ياسكا ذا الناري مسمارن يتساوي دلاوي ذي كرهن القبايل يرابوت في الحقيقة ذا سلوي القدر يوران أغميس الشروق في تلافن يميورارن يقويد يميورارن ذا ثي شومار يخوص كارا ديرنو بالخدمة فوق الراج ياسكا لكنا تقرز ماضي ماذا شنين نغ إقلان دم قراني.

زي وزوق خامني ذلس مولوه ما عمري مسؤول دالي الهادي اخدي ميسي شباوي نحناشي يغالي تمسلي في صدام حسين في قدافيا في فلسطين امريو فين غادي يصفض اسم المولوذ مع امري غادير وين الامير عبد القادر دقم كانيس اخامني ذلس دي تيزي وزون اخدمي الفايدة نتعرف تاكتي نسلم واما تقبيليث يرتسرت في روارو ريس لاني شنين تقبيليث ورسعينا رنزرف يوكنت شنون دينا اما عمور عبد النورة كوث فرحاتي مزيغني مولا ماذا الشاب خالد أكد الزهوانية سي مليار نيثن تقابلني وكنا دسنا تشنون بوت في القيقة ياقيا أمثي كمارثنا رسول أندي قوها غذنك

سعيد بوتفلقيقة هضريد أفع بن رمضان أف بسعود محمد عراف أف مصيني ساذ دهيا أف كوصيلان إكزلان عقب بن نفع اسمك ثيدة في طوسي عمروشن أرويد أف دل مولوذ محمد هارون أكذو إذي ثنشبان أشنو يدا فلو الناس أكذو ورش نتفسو تبركات إني يد كان فويد مازال تزالن أفرحة في مزيغني مولا أفيم سدورة ريدي سلولن أنا فاضو عضيل لو غوفرنومون بروفيزوار كابيل ذكو راجيو غادي يوغال زونصيف سوزارتي ثمورتني قبيليا سوزارتي ثقبيلي سوزارتي وغرف أقبيليا